0: ومول التلفون مال أوكلاند زو والديناصور تراك والأتوي فوي ماين لنيتو سانغا سافا فالي ما ماتا ماتا إلى ما تبتير الفيتاي ميو ديناصورز والأتو ميوينغا مهلا أتو تانغ بيا توي فا فوي أوي إلى لو سلاو مليون تاو سانغا تلواي إلى فيا لنيما تانغا إلى أوبيباول فالي تالفيا غاي مولي أينغا أتوا تانغا يعني إلى أوكلاندزو.co.nz
1: Uniform. Fava vene loy le papa toy toy dental. Ma faunga lo community services card. Ise yai lo nifo ile na le fase fulu tala. E faya foi nifo aroi fa ai ilai lo smile. Suzu mai bevala au mai